أشتيف كيف بي أحيط تيما إن دفو أشتوت أكشبير ذاي بو أتبا أفتزيتي دوت ميت أبو فريندو Zum Schluss war ich der Meister war.